ونرتنسيه ممكن يحبون تكيسن مجاكتين كنت يقوم تفيتين على الليزيلا كيبلا سنجي جون بيكزولو سا نكابي كازي كي وكي أنا متين قومي نكان كي كتون تما زي متا بروخرا متا تنكي تاكم بكون كي من التكي سيزي يمتا تنكي كوا نوا متا بروخرا من كي ياو لتلن كي ولا سنكي تون دم تكي سنكي متا بروخرا متا كي تنكو تيكنا بلونغو سام كي كتتكن كي كاوا تتي تون او تنبوان كن كي كاوا اكسامن كنكونا كي دبي و ما كيتنين هو أقوى سادة كي تدي تون أو تبغان كان كي كوا إكسامن كنا كنا كي دبي و ما كيتنين هو أقوى سادة كي مكو كي كاستوتير

ولكي تكان قوكم يمتكيا قوين قوى تكولا قوى مجيات ان قوى تم جيتا جوشي سيم جيف ديكا قوين قوى من قوى نكونا كيولين كيا سيزيرا تي تيبدي كيكوى ولا جيا قم يوها نخريم تكيا قوى تيكي سيما قوى بروخرام كي قنسي نيكي قمزي كيامي قليني نيالس تم قوى كي تتوسلا اتكي قوى مقاتنا جيا سيكا